اخبلي چبكم دستيدي اج من اخو خاري غداري وياخ بلي چبكم دستيدي اج من اخو خاري غداري ويلو

تراب الدرد خلق مال حالو تمل الدنيا لك شامي مشوري رحمة خذي لجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كوسي جرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده لقايده يقول زير كنت ناتكا كبسي جرقيه تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايده يه تراب امیر دست افده بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجة كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

نفسي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخوبدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان نما.

وزي داخت مسيري برجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوربون بساج خمان وكل

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليمونا يبوزلو
1: سيهاوتا دنجر جسرا بايا صبايا هاويزي جدنجي خشينا دحلو رزايا هاويسي سياج بينا شمع موكو قلايا لو راكو دجني
0: کاروان ما بابر کتیل شب رشو طاری سرمایه ترس کو یم به برف هر دباری با هو ز چلا پکت نه مشهر شر کناری واره مولات ای هوا ری چا مجوره چار ها ور مد زو کلشن تک دانه دجمن مشهر رات قتیل بر بر حیف و مخابن قد جار امیدان نمایه بدلیل من میدان جبو هر چا

0: دياري الغوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه هالشفقيه خديمه اي من بغوتنا يا ايوا براستيه قريب حجر بخواد كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفع كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانه تمام

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى دياتك مسكينة قربك ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك سبيل كندالي انفراد دارك المرادة

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: سيد الشعبي هلا وربك في غان دردي مقران اي برا بلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يقشت الجلين ونائي بوزلو
2: سيحاوة دنجيك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
1: کاروان ما بابری کتیل شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمش هر شر کناری واره مولات ای هوار ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدام نمایه بلدنی من میدان جبو هر چو چقا

خايف يظررون نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير فتناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

تلي ول دشته فوتين البنات غريب وغربته كار خرب كخيلو بل بندي روميا وي بندك قران خانو دسته متكلب جدرز

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

0: الجلالي قول وتقول الجلالي زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنم پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه بوشماني اختياري تي.

وده جميشة تليشة مكاب قلمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب جيبري مدانة ريكا دولة والزار.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره